اتوقع خلينا ممكن 4 بسون ده هيتك الشور كوماركي وازمي موسيقار تي راديش روشن اور ابسوني جالين جون كي وازمي وہ لمحے فلم کا نغمہ نغمہ نگار سعید قادری موسیقار پریتم